0: ويا تخدني تكختي اللامة ويا تخدني تكختي اللامة أيو قتختو الضد ويا خساين اللامة من التغم كنكا هنغن غفك خساين غلق تات دمات نتا وثمتنيا كن قسم تنخنا تنسو نفسك كن كامل تغق لم تنعتون أغاين كن كسكو تيوم إلا بطوان كتير ستون بتحسك قنو قوحكم تكي جيو تختو لكي نيت دام مكلمون غمون نيت لحتت كوي يانا بالام تخن كختاو منزو قايسا يوكم غميا سخلين اللامي
1: Yeah.